النور وراح وفانا. صامت وسكوت أعلام صوت الرعد عم تنزل زي وراخ الخريف لما ينود. أنا مش نزال